0: لا كو ممكن نجي سيتا كون فوكار مو نجي سيتي دي تشيتي هلوسا
1: جيتشي لم نو كانت من انا بس
0: دي تشيتي هو كده تاتا هي بولاني مان
1: بقى توماس دافيد يقولوا مو كما كان
0: تاتا توماس دافيد هو كان يكوكا كو كان مو هانيا كوكون
1: اه هفوكا كوات كا هفوكا هو